0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎሚ ዕለት ሸውዓተ ጥቅምቲ ንሃይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 መራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱን ኣስዒቦም እውን ኣብቲ ንዝኽሪ 10 ዓመት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ንኽካየድ ዝፀውዕዎ ዓውደ ጉባኤ ተጋባ እያን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን መራሕትን ናይ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ኣብ መናብርቲ ከም ተራኸቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት ሸውዓተ ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፋኖዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ንመንእሰያት ፍቕሪ ንዘለዓለም ኣብ ዘርእስተ መፅሓፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ዝደረስዎም ኣቕድም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ኣብቲ መበል 40 ዓመት ዘቕፅሩ ዘሎ ኣብ ኣሲዚ በብዓመቱ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ብዛዕባ ኣምር ፍትሓዊ ኩናት ኣብ ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና እንሆ ሕጂ ይጅመር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ብዛዕባ እቲ ፍስሓን ተስፋን ተሰሚየ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርትታት ብምቕጻል ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ኣስተንቲኖም ብዛዕባ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም እውን ኣስተምሂሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ጉስነታዊ ቁዋም ፍስሓን ተስፋን ብምስትንታን ቤተ ክርስቲያን ተልእኾኣ ታሪኻዊ ስፍሓት ከም ዘለዎን ማሕበራዊ ርክባት ብኸመይ ከም ዝህነፅን ሓላፍነት ከም ዝህባ ገሊፆም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን እንገብሮ ዘለና ኣስተንትኖ ክንቅጽል ከሎና ሎሚ ንራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝሰነድ እዚ ብዛዕባ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመናዊት ዓለም እተወፈየ ክንምርምር ኢና። ቅድሚ ኩሉ እዚ ጉባኤ ንቤተ ክርስቲያን ከም ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ ጎኒ ዓለም ከም ዘላ ዘይኮነትስ የግዳስ ብምሳልያዊ ኣገባብ ኣብ ውሽጣ ከም እተተኽለት ይዝክር። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ዓለም ብቤተ ክርስቲያን ኣቢላ ተዓረቐት ክብል ጸሓፈ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ድሮ ምስ ኣምላኽ እተዓርቀት ዓለም እያ። ንሕና ኣብ ምድሪ ነጋድያን ኣጋይሽ ኢና፣ ኣብቲ ኣፋፍነትን ጽባቕን እዚ ዓለም እዚኣ ድማ እንካፈል ኢና። ልክዕ ከምቲ ወዲ ኣምላኽ ንዓለም ሕይወት ክህባ ምስ ኣቦ ኸተዓርቓን ስጋ ዝለበሰ፣ ከምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንዅልና ደቃ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ንምጥርናፍና ዘለዎ ውጥን ምግላጽ ከም ምልክት ምስጢረ ስጋዊ ኣምላኽ ኣብ ዓለም ትርከብ ኣላ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከል ህዝብታትን ባህልታትን ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ትጓዓዝ ኣላ። እዚ ኣብ ሕይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ምትእትታው ንቤተ ክርስቲያን ተልእኾኣ ታሪኻዊ ስፍሓት ከም ዘለዎን ማሕበራዊ ርክባት ብኸመይ ከም እትሃንጽን ሓላፍነት ከም ዝህባን ብንጹር ንኽትርዳእ ይሕግዛ። ቀዳማይ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሰባት ነቲ ዓሚቕ ሕቶታት ናይ ሕይወት ኣቓልቦ ንኽገብሩሉ ንምሕጋዝ እዩ። ብዛዕባ መበቆልናን ዕድልናን ከምኡውን ብዛዕባ ትርጉምን ፍቕርን ከኣ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዋጋ መኽሰብ ናይ ምርካብን ሓበሬታ ናይ ምቁፅጻርን ንሰባት ምስቲ ኣብ ስጋው ጥሪት ዘተኮረ ናብራ ንኽሰማምዑ ዘየድሊ ጸቕጢ ከውርደሎም ይኽእል እዩ። ልባትና ግና ናብ ላዕሊ ክጥምት እዩ ዝተፈጥረ። ኣበውዚ ጉባኤ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጸት ምድራዊት ከተማ እውን ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ተራከም ዘለዎ የዘኻኽሩና። ይኹን እምበር ሜላታትን ሸቶኣን ብቐዳምነት ፖለቲካዊ ስርዓት ኣይኮነን። ኣብ ክንዶስ ብዛዕባ እምነትን ልግስን ምስክርነት ኣብ ምሃብ ከምኡውን ንፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ዘለዋ ተጸምዶ ዘጠቓልል እዩ። حدا أماني نتم انتحات إيات زموتة تصادق كريستوس بمقبالن بمملاخن چوكونا دخوماتن دخاتاتن وي كانتن اي منصاقن من قدال فتحن كونتات زكالي زي فتحاوي مواقر كقبل اي كإلنيو محبراوي سرطة أمنت بيتا خريستيان نتقبارات نايتوم سبسن ناي فقاد زخونو سبات أم التحببار حبارا وربحان مدنفع يساتف سلازي بيتا خريستيان ندحنات كل سابن مسعب أبتحت مسرطة ومسالات ود سابن صدرا بيتن نتقلب حبارا وربحا أفلطون زهب زخونا يخون عينت منقستي نقزار سابن ساكتا معبل كام مخال نلعلي حيال بحقية بلان تلوخو ونجيل بوطي تاو من قدين مفتسام نفس وكف التطم كسب امناتو هياون كتسال المنتي كقلسن مستقا منفس قدوس كتحبابر قرص فقاد كقبر اللوو اوو كم تابو زقبائي دقاقي موم زقلسوو عمانقو امناتن معالتاو هيوتن زلو فللي ابزمن نازلو زخف اقيقا كوينو كقوطساري قبا في السحان تسفان نتلقو التوم بتمكاتهم نعلم بخريستيانا ومنفسن برأي ونجيلن هياو كقبرو التتصوعو مؤمنان مؤمناتن فلوي ملكتي هبيو الزن تفاتزي كام كهنات غير كاك قلت زكال كند تلقو صدرابيتن سراحن مخانو زترات رايكونن كوينو قنا ناب كلو مدايه وتوون ززرقاحيو عب مودة تابيت خريستيان نتي عب حبرة تسب زفت سامن زمعبلن نقرات كلو سا عقالبو تقبر اللويا ناي ملا هزب أملاخ بفل لايكا غواسوتن لكاون تسنى ملوكوتن أبهالتات قزينا انتاي أبقمت كأتو كمزقبا كستو علو حلافنة تعلوو كلو سا نقال أملاخ نتوفيت بيتا خريستيان كمزلا على ملكعي ناي استو علو تغيرومي يوم زرئيوو ازد ما ميزاناوي أمروز حتت أبهالاوي أنفت ناس أزخونا نعلم بأونتاو من قد كرئيا زخيل نمالخت ونجيل بملآت أب معقابن أب مقرابن صنوعات كخونو يخيلو يوم أوا كريستنا مراخي كخوون بزبل تحستو بمقناس وين تتقلب بمقلالا يكونن فكرات حواتي أب تاريخ كتقو عازن كلا بيت خريستيان حانت علاما اللوا منقست أملاخ كتمتسئن دحنات بزلو دك سبكاء كفتس أمنيو نزع لامازي لعلو خلو بولك آوي قدسنان بحونا تاو فقرنية التسعر رسالي كان باباسات قدس باولو شادشاي كمزو كبلو صحافو بزايزي ملكت قدسنا كالاتنا نلب زمنا ودسب متن كافي خبدو كنتون ترقوم زي بلون أبناي مخان حدقا خايو زلو سلازي عالم ما انتخ تأمنن تسفا ما انتخ نقبرن بقدسنان بفقرن كننبر ما انتخ حقزنا نتكبارات منفس قدوس كفوتات نخون
0: براتنا كبران سمعتنا ازيد كتاتلو زلهم زينا فاتيكان مدبقان قاتقرينا ايو روسالي كان باباسات ريون مبل عصر تربعتا حدش قطام لاي كاتوليكاويت بيتا كريستيان تمرتا كريستوس نمان اسيات فقرن زل عالم بزبل عر استي ابزدحات ما مصحاف ابزد رسو مقدم از مصحاف زنمان اسيات بمنتر كاتوليكاو امنات بزعبا فقرن زمدنان حالارن اب محساب زسن يوم مخوانو يغلوحو كبرات من اسيات اعروخ لبخم نفقري ينا فقه عميقن توفاين نبارن زخوان فقري زي نافكو تزي باقات امي ايكونن نفقري كمستفتر كازر ملكت ايو اتناي رسالي كان باباسات ناي تخطال قلوس بيت روس هواريعوي حلافنتم ملالي زخوان اتي لبوزنا دد بفلاتسا زتواق اناي كدوس اغوستينوس مسلزا سنيو تصحف او املاق لبنا اباقاك سعز عرف رقعات يبلون زبلون مخانو ابزد رسو مقدم بمزخ خار ابزد ما اقزيابير مسؤومس النحبر بحقي اب نفسنا زفسسو نافقوت ملوكوتا فقري يقلت او املاق بعلو اب فقري دك سبات كهلو كقيران يقل يشعو كم تنسو زقابرو ناي مفكار كالات يهبانا أب عقل قلوت أب لقسي غزا إرسخا ما حابن أدلاي أب سخون اللقوان دما يقرى مبالن إيو أقزي أبهير فقري إيو أمو كتفكر فطيروكا إيو نعوون أب قنخا زلو حزبن كاب كل عينات فقر دك سبات إتي أب منغو سبعين سبعين زلو فليبوتا اللوو نلبي كم فلاتسا كهرم يقل إيو بزعوقن بقل طفن مسنايزي قنحكينا فقري أب أودو أيبلن إيو حلافي نحطير وانزنا ددسم سمعت راي ايكون زيادة ايو نتي كال عمي توفاينات وسانة قعزون نهوتك الكدان ايو فقري حقينا نزل عالم كسان نحزق لنزل عالم وكبري اقزي عبير فقر زخونا املاق مزان سبارات راي ايو سنوعن فريامن زمدناتات بحبار ابحد حداو من تأممان يهنات أبزي نزل عالم زين هو تصدر عبيتنا حيمان طاوي وفيوناتنا نزي نفس وكفت أوعطا زحرم لبي إيو إذا فقر زيعة مجمرة كمتي كريستوس زفكرة كمي جيرة كفكر إغئل أبمج الرشا كابو انتاي كراكب زبل حطا تنبر حدار قلة كابتيناي أملاخ مستر إيو زقلت سبعين سبعين بفقري ملو بملو نحاد حدم كوها هابون كلو شعو أملاخ أبمعكلم هياو يخوون تأمان النتم يقرام بعالم مع التاوي نتبوق زقبروت زعري نتبراق نايت كريستوس نبيتا كريستيانو زلو فقري إيو من البعض فقراوي مجنان كمسل يخل إيو بسعبا كون النتقن عميق حقي إيو أبو حد زخونا نحن حد إينا كبرات من أصياتك زيع بهرنا بسعبا فقري تصوعكم ألو بعمقاتو أي تفرحو مخنياتو أتيز تصوع كالو فقري نتقاماتك تسعرا زخ الحيلي إيو أبو مليه ودكا دما يصنعك فتسم ايكونن ببرحان ام نتقن يعبي حقينا فقري كاب عم لخص توهبنا وهبت سلزخونا بعلنا ترايكن فترة اين خلن اينا فقري داك سبات مبزحت يوغزي بنا قزع رئسقات تمنيت زي تبكالك خوون انكالو فقري ام لخقنا بنتارو رئسة فتوة زي بلو عقال تعقز تزلو كلو تيب قدوس باولوس أبتي نابسب كورنتو ساب صحافو مال أختو زرزارو دنك بحريات زحازة إيو أب مسكال يسوس كريستوس كنتمتن كلنا تيزيز أباق أمسل حقينا فقري نرئي أزيو سلزاف كرانا ما انتانا قزا رئسو أحاليفو كهب فقادينا نبرا زي من نات كريستيان إيو تزاز كريستوس كمتي أنا زفك أركوكم نحاد حدكم كتفاقرو تزازي زي إيو سب نهيوتو أبكن دي أعرخو بجاك حلف كابزز عب فقري يلبون إزانا كاتوليكايت بيتا كريستيان تمرتا كريستوس من أسيات فقري نزل عالم زر استو مزحاف أبزيق عزو كسنيكم زعلم إيو كماخا زعام السلمان أسيات كابل عليس على ساستفلالي حقرات زمزو مسكرناتهم أبت مزحف أكافيلهم ألو أزدما إتي كريستوس زوعنا هليو مساتي حبت مخانو زاري إيو إت مزحف كابزخونا حلم ودسب زعب مادب لبقم كتكفتو يعدمكم نحن تمعال تتراي زيكونا نعدم ملو زخوون أوى كما فقرة أملاخ زعمسالة زي حللن أمنون زخوانا أوى كما مدلاو كوينو يقلقل نزي بفقر رسالك عن باباسات فرانشسكو استنقاق حمد صحاف نتنببو زلوخم إزلي يسوس كريستوس لبقم كساب أبو عرفت الزراكب ينقساقصو منفس قدوس برحانكم حيلوخم يخون نسقاتكم دما كما مريم عدساناي فقري نتي كاب كلو تصوعتا زي تصبق مالت نفقر تصوعتا بتأماننتن تبعتن كتملسلو يدقفكم انكبلو كدوسنا تامز درسوا مقدم إزازمو كاب علت سنان حموشتن كسالت سنان شوحات نتك امتي أبا أسيزي أبا نفس وكف عمد زكاير رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقماو زباق قسوا نايز تفلالي حيمانوتات ناي حبار تصلوت من تصالة مسعيبو انه دما لم زبن كلتشان سران شدوستان عمد محرات مبل أربعة عمد ومدب ككايد مخوانو زينا فاتيكان يحبر قد مربعة عمد لتران شوحات نتك امتي شحنت شعات ميتن سمانان شدوستان عمد محرات أبا تاريخ نفلما أوان وكلت كلنا حيمانوتات عالم رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقماوي أبزيز أو عوض علوت من تسلام أبا أسيزي كم تقايدا أبا تاريخ نفلما أوانا ناكلن استفل علي حيمانوتات مراحتي نتي رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقماوي زاق ربوت أو عيت تقبلهم بحبار ما انت سلام كم تسأل ليون بزيز أو عيت زي كاتوليكاو محبر سبك الدوس إجيديو بمن نقاقاح كاب شعو جميرو دماء أبا ملا أوروبان كينيون عمت عمت نتيب منفس أسيس زفلت مدب زعلت منت السلام أبا مكياد يركب أبا نايلو مع عمت مدب رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة قصات فو إيو اتناي تكبا باباس فيليج أكروكا كدوس أبونان أبا أسيزي داقماي كمل سموخانو مبحق يحقوسنا هل لاوير سلك أنا بباسات مسكلو مكالوت مرحت حيمانوت نتينا يحبر كعزة أنصار كل عينة عمت كذا الدلو كم زقيل أتنينا نأمن أنقبلون زينا فاتيكان أبصحبو مجلتي يحبرو كاب على تران حموشتنك على تران شو حتى نتكمتي أب أسيز كايدن مبل أربع عمد زخري أتي مبق علاوي متخخاب زخبرن حتى مكل التشحن سران شو دشتان عمد محرات لومي أب نايك الدست منبر زينان كفل محتمن لعلوعي بيت سفات حنصة أب زركب نايكو بق الدرش على شو دشتا تكمتي بوقعي كم زق عربان أتو مدب بماركو إمبالياتسو أب منبر محبرسة بكدوس أجيديو زق عربا كوينو أب أسيزي أب مانغو حيمانو تاتزق برزتة بحديشن مهزن الرأي توليدو أب زحالة في 4 عامتات اتي منفس أب عالم لخاوي عالم أدلايو كوينو دم ما يقدسل ألو لومي عالم أزيا برعدن فرحنة تبتاتينان قداي حقراو النتن عاليتن النتن داقماي كتتر نفس دلي عالم كوينة ألا أسعبو كمتي اتناي أسيزنناي كلان حيمانو تاتن قدا منفساو وهدة عالم انتزاي حاليو دك تبعتيون دك انستيون كتر نفون كمتر ساليك أنا باباسات فرانشسكو زبلوو نخلوم أحواتن أحاتن بيلوم كحاسبو أسقامي يخوون إيو إلو أرستيناي أسيزي كلتشحن سران شدشتان عمد ومحرات أدك إيز فاتحن أدك زفتحن السلام زبل كالات رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة كم زخونان أتمد أخخاب لكع كم تقد مربعة عمد مصر رساليك أنا باباسات يوهنس باولوس داقما وزنبران كمتي أبي كلتشحن عصر تشدشتان عمد ومحرات مصر رساليك أنا باباسات فرانشسكو أبي مبل سلاسة عمد زخري كم زنبران داقيمو كرقا قدس إيو أبتمادب كاب 53 حقرات ستوات وبدمر 384 وكلت حيمانوتات بحلتات تكالات كساتفو إيام أب 24 استفلا ليو مدرخ عودة أخيبا دمما 255 حموشتان مدارة كاسمعو كامزقونون سلام تسولوت كتابا قرجتات هزعانات من أصيات مراقب بزوحانن سدات مفتاح أطوار سبعونات كريستيانا وحدنات زاتة أبملا معكلاي بحري دخاتات كموؤون واناو سماعتات زبلو أر استات زده سيسو إيام رسالي كان باباسات لين مبن عصر تربعته أب مودات ما عالتنا يتم مدب لتران شو عالتنا تكمتي أب أسيزي كركبو إيام أب تحتوي كفلي بازيليكا كدوس فرانشيسكو زا أسيزي مستوم أب تمدب زحابرو محبر سبا كريستيان بحبر نسلام كتسليو إيام أب تي فليت أولوت من تسلام ناي كستنتنيان أهودة أرتدوكسايت بيتا كريستيان باتريارك برتولوميوس كداماوي أستنتنو كقرب بو إيام بدحريقو أبي كرعات بازيليكا كدوس فرانشيسكو رساليكا أنا باباسات اليوم مبل عصر تربعته نعلم ناي سلام من أختكم محلالو فو إيام أدلاينة سلام لوم الناس خي خييد ألو انكبل بالياتسو زحابو مقلسي يزازم زي زينا فاتيكان إيو أب أمر فتحو كنات زكبر كتعنا قد سالة أب زخدل زلو أوان مرقد ستات قدوس أغوستينوس أب كل استحلالخ تاريخاوي كناتاتن كم أكال نايتي صفح رأيون مرداء أغداسي إيو أب تيولوجياوي كتعن سلطان أو تمرتبطة كريستيان مقلد ستاتن كونات ببحرياتو زي حقاوي يزبل حساب المدقاف فتحاو زبل أمر أبحطو ملكت كأتو انكالو سنعيزي جن اتي أمر داقماي مقلق آلو يقدسل ألو سلطان كدوس أغوستينوس دما مبزحتي وقزي أب مكل خالو يزوع أبتي لمدت أبتساب تاريخ كونات أغوستينوس بتدقاقامي كم قدامي كريستيان كلس حساباوي فتحاو جبوت المهازي وكوينو يقرب أغوستينوس جن كمتي النفل طواترو عرفت زايبلو نفسي إيو نيرو نتي تاريخ زسعبا زمعبل بالدهوتات تكورن التعساس بعدما مسكزي إن معبل يخيدن نبرة مهورات مرقزيتاتو بعودي أبي تاريخاوي أكمامتاهم قبو أكالبو بمحاب كومو أون كم أكال نايتي أب الرأي زقمتو صفيح رأي كنباب كم زلو يردو أبي كندقو قناع مبزحتي وقزي بممتشا ويكب عودة صحف بموطاع وي ون مستي دي حيروز مزا أغوستينوساوي توفيت إتحاحز ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ሰብ ብትዕግስትን ከም ጽቡቕ ዕድልን ንጽሑፋት ኣጎስቲኖስ ብትኽክል ከምብቦ ዘለዎ ሰብ ነቲ ብዛዕባ ታሪክ ዝነበሮ ንቑሕ ርድኢት ነቲ መሰረታዊ ዘይንጹርነት ወይ እውን ነቲ ፍጹም ዘይቅቡልነት ናይቲ ፍትሓዊ ውግእ ዕሽሽ ከም ዘይብሎ መርትዖ ክረክብ እዩ ካብታ ከተማ ኣምላኽ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣጎስቲኖስ ብሉፅ ስራሕ ታሪኻዊ ቴኦሎግያ ዝንፀባረቐሉ እንተዋሓደ ብዛዕባ ፍትሓዊ ውግ ዝገልጽ ክልተ ኣገደስቲ ዕቃበታት ክጐልሑ ይግብኦም እቲ ሓደ ብባህሪኡ ታሪኻዊ እቲ ካልኣይ ድማ ፍልስፍናዊ እዩ ኣብቲ ቐዳማይ ኣጎስቲኖስ ኣብ ምሉእ ታሪክ ዓለም ኣብ ሓደ ብሓጢኣት ዝተለለየ ሰብኣውነት ፍትሓዊ ውግ ብጥብቂ ኣዘራርባ ዘይህሉ ኩነታት ምዃኑ ይዕዘብ ምኽንያቱ ኣብ ሓቀይና ዓለም ፍትሓዊ ውግእ ከይተረፈ ውፅኢትን ጠንቅን ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ድማ ንዕኡ ንምፍሻልን የገልግል ንልዕሊ 1000 ዓመት መንግስቲ ሮማ ብልክዐ ንመትከል ፍትሓዊ ውግእ ብምውካስ ግዝኣቱ ኣስፊሑ እዩ ሮማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንዝተፈጥረ ናይ በደል ተግባራት ሓቀይና ይኹን ዝበሃል ከም መማኽኔታ ወሲዱ ንዕኡ ንምቕራም ይፍትን ኣብ ክውንነት ግን ግዝኣቱ ንምስፋሕን ናይ ገዛ ርእሱ ስርዓት ንምፅዓንን ብወታሃደራዊ መገዲ ጣልቃ ኣተወ እቶም ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ዝተካየደሎም ሰባት ዘጋጥሞም በደል ስልጣን ናይቶም ውግእ ዘካይዱ ሰባትን ክውስኽ ኣበርክቶ ገይሩ በደል ስልጣኖም ኣብ ምዕባይ መሰረታዊ ተራ ተፃዊቱ ዘይፍትሓውያን ፈጢሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ክካየደሎም ዝኽእልን ስልጣን ክውስኽ ዝኽእልን ሰባት ክህልዉ እዮም እዚ ድማ ናብ ካልእ ትዕዝብቲ ይመርሕ እዚ ከዓ ንኸንቱነትን ሓደጋን ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘርኢ እዩ ሓደ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ብወታሃደራዊ ዓወታት ክግዝኦም ዝተዓወትሎም ነባር ስልጣን ክትግበር ፈፂሙ ኣይክእልን እዩ ኩናት ሓቀይና ሰላም ፈፂሙ ኣየፍርን እዩ ኣብ ክንዲኡ ዘርኢ ተወሳኺ ኩናት ዝዘርእ ዘይርጉእ ሰላም ጥራይ እዩ ዘኽፍሪ ከምቲ ሲሞን ዋ ድሒራ ኣብ ናይ መዘኻኸሪ ጥራዛ ትዕዘቦ ዝነበረት ፍትሒ ኩሉ ግዜ ካብ ሜዳ ተዓወቲ ሓዲማ እያ ምኽንያቱ ብቕልፅም ዝረጋግፅ ሰላም ኩሉ ግዜ ካብ ደረት ፍትሒ ዝሓልፍ ኮይኑ ዘርኢ ቂምን ሕነ ምፍዳይን ምዝራዕ ዘይተርፍ እዩ ፍትሓዊ ኩናት እምበኣር ብታሪክ ልብወለዲ ምዃኑ ስለ ዝረጋገፅ ሰላም ንምርግጋፅ ዝሕግዝ መጋበርያ እዩ ክንብል እውን ኣይንኽእልን እቲ ካልኣይ ክፍሊ ካብ ድሒሩ ዝመፀ ኮይኑ ብባሕሪኡ ፍልስፍናዊ እዩ ኣጎስጢኖስ ኣብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ሓረግ ነቲ ሓቂ ዝወፀሉ ርኡይ ዕሽነት ዘንፀባረቐ ለባም ፍትሓዊ ውግኣት ክካየድ ፍቓደይና ከም ዘይኮነ ይመጉት ምኽንያቱ ብልክዕ ፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ ክቃለሶም ግዴታ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኮይኑ ግና ከምኡ ብምግባር ነቲ ከም ለባ መመጠን ዘለዎ ተራ ይጥሕስ እዩ ንባሕርያቱ እሙን ኮይኑ ክህሉ ወላ ኣብ ቅድሚ በደል እውን እንተኾነ ንውግእ ዝኾነ ኣድላይ ዘብሎ ክረክብ የብሉን ኣብቲ ቀዳማይ ትዕዝብቲ ኣጎስጢኖስ ከም ፀሓፊ ታሪክ መጠን ነቲ ብታሪክ ኣብ ፍትሓዊ ኩናት ባሕርያዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ድሌት ከጉልሕ እንከሎ ኣብ ክንዲኡ ንሓፀይነት ናይቲ ዝሓየለ ሰልፊ ንምስጓም ዘገልግል ኣብቲ ካልኣይ ግን ከም ለባም ሰብ ነቲ ኣብቲ በዓሉ ኣምር ፍትሓዊ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ተጋራጫውነት የለለይ ኣብታ ፍትሓዊ ኩናት እትብል ሓረግ ኣሉታውነት ናይ ስም ንእወታውነት ናይቲ ቅፅል ናይቲ ቅፅል ክሳብ እቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝብል ኣገላልፃ ካብ ውሽጡ ፈንጂሩ ናብ ዘይከኣል ኦክሲሞሮን ማለት ተጋራጫዊ ኣገላልፃ ዘውርድ እዩ ፍትሒ ንባዕሉ ውግእ ክኽልክል ምጠለበ ዓመፅ ዝመልኦ ፍታሕ ምምራፅ ንፅቡቕ ባሕሪ ዝጋጮ ንቓል ምኽንያቱ ዲስኩር ካብቲ ብግቡእ ናይ ለባማትን ጽቡቕ ባህርያቶምን ዝኾነ ቀዳምነቱ ይዓልዮ ኣብ ግርጭት ዕማም ጥበብ ብሰላማዊ ኣፅዋር زتن مأمانن زسعب مخنياتاتن أبحاهلاتاتن كلام إتم زسعطفو سبات رتعاور ديئت مدلاي إيو بأغوستينو عاوي منزر فتحاو وقنتي أبتحتن عاي حصوت قلباب سوور هلاوي نايتي أبت ألماتن من لعالنك ألات زفترات أبا أفدق عمت كائل تدافي إوزالو حاتيات زوكل يمسلني تعزبتي أغوستينوس أب سنماغوت نايقزا رأسنا تحساس با كساب كندي بعمقات كأتو كمزخيل فرد محاب ناي نفس وكف أمباب عمام إيو إزي تعزبت تاتزي مسكال زيادة زبر رهن زيادة زقل لحن مسكال ناي أغوستينوس مغلسي إسمامعو زيادة برهن زلوون زيادة زقل لحن نسؤون كاب دحرواي زمن إيو سلزد ما حدسب كاب سبات بسيف موقع بقالات مقتال بوق زيكونس بسلام سلام مركابن كبور ايو اتي صندق او مزمور حق اينا تلقو بوليتيكا وطباب ايو سلام نحوارو فراكونات كخوون يخل ايو زبل حساب يفتاتنن ابي كندون قرجتات قدمن ابكونات مسققاروم سلام مدلاي فتح بزتن اعمانن مقد مدلاي يصوعنتي ازيو ملالي نايتي بوليتيكا اينا زخونة علما وكبري مدلاي اون ناب سلام يقنعو ازدما وحدج اكانن تررن زيادة استحلالخن كل ما دعون وحدك ادعاوي أغوستينوساوي رد إتكاس عبكم زخيل تسفى نقبر أب هيبو أب ممبرو ناي سلام بازيليكا كم زقامت نذكرنا

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መልእክት ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ልምዓለ ዘመንቶ ጥቅምቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመንበር 14 ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመንበር 14 ብበዓልቲ ቤቶምን ናይ ሃገሮም መንግስቲ ላዕለዎት ኣካላት ዝተሰነዩ ናይ ሃገረ ሰራልዮን ርእሰ ብሄር ኩልዮስ ማዳ ቢዮን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሲድኒ ሊቀ ጳጳሳት ኤንቶኒ ኮሊን ፊሸርን ናይ ታድላ ኣብ ኣውስትራልያ ስዩም ጳጳስ ሪቻርድ ጀምስ ኡምበርስ ናይ ማሕበራት ሰብዊ ህይወትን ማሕበረሰብ ሓዋርያዊ ህይወትን ጉዳይ ዝዓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ እናቲ ሲሞና ብራምቢላን ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስቲ መንበር ፀሓፊት እናቲ ቲትያና መርሌትን ኣብ ኢጣልያ ናይ ሬጆ ካላብሪያን ቦቫን ሊቀ ጳጳሳት ፎርቱናቶ ሞሮኔ ናይ ሰበኻ ሮማ ምክትልን ናይ ካምፒሊ ስዩም ጳጳስ ሬናቶ ተራንቴሊ ባካሪ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ድሕሪ ቀትሪ ንናይ ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበብ ናይ ትምህርቲ ዘመን መኽፈት መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 8 ጥቅምቲ መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ተቐቢሎም ዘስምዖም ማደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ልመበል 100 ዓመት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልትታት ኡኾ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ብምኽንያት ዝኽሪ 10 ዓመት ሃርያም ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያም ምዕዳን ሎሚ ምስ ኣባ ቤተ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ብዝብል ኣርእስቲ ንኽመክር ዝፀውዕዎ ናይ ምብራቕ ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ናይ መላእ ሃገራት ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ መናብርትን ዘሳተፈ ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ዘስምዖም መደረ ካቶሊካውያን ተቋማት ኣብ ኣኼባ ኣገልግሎት ኣእምራዊ ጥዕና ከም ዝሳተፋን ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ኣማኪሎም ዘስምዖም መደረ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሐኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካብይ ካብ ስምዖንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ደሞ መደብ ፈነወና ዘሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ናይ ቤተ መዘክር ቫቲካን ስነ ጥበብ ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ንምዕቃብ ንዝገብሮ ለጋስ ምትሕብባር ኣመስጊኖም ንጽባቐ ገዛ ርእሶም ክኸፍትን ካልኦት ንጽባቐ ክፉታት ክኾኑ ዝሕግዙ መገድታት ከስተንትኑ ኣተባቢዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ዕለት 7 ጥቅምቲ ኣብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ቅድሚ ዝለገሶን ዕለት ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ኣብዚ ብእደ ጥበብ ዝተዓብለለ ዘመን ብዙሕ ግዜ ብቕዓትን መኽሰብን ቀዳምነት ዝወሃበሉ ዘመን ናይ ኣስተንትኖ መንፈስ ከነማዕብልን ንጽባቐ ግዜን ቦታን ኣብ ምፍቃድ ክንቅጽል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ናይ ኣስተንትኖ መንፈስ ንደቂ ሰባት ብፍሉይ ድማ ንመንእሰያት ስነ ጥበብ ዕምቀት ናይ ሰብኣዊ መንፈስ ንምንቕቓሕን ንምግላጽን ዓቕምን ንመለኮታዊ ክፉትነትና ንምርግጋጽ ጥራይ ዘይኮነ ውህበት ገዛእ ርእስናን ሓቂና ስምራት ኣገዳሲ ምዃኑ ንምግንዛብ ኣዝዩ ክሕግዞም እዩ ኢሎም። ኣስተንትኖ ምስቲ ጽባቐ ዝኾነ ኣምላኽ ንምረኻብ ዝረኸብካዮ ዘደንቕ ኣጋጣሚ ኣተሓሒዙ ነቶም ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ንዚ ጽባቐ ዚ ርእስኹም ክትከፍቱ ንኻልኦት እውን ከምኡ ንኽትገብሩ እትሕግዝሉ መገድታት ክትሓስብሉን እተባብዐ ብልክዕ ፍቕሪ ስነ ጥበብን ጽባቐን ከምኡ እውን ንመጻ ወለዶታት ናይ ምዕቃብ ድሌት ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እቶም ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ናብ ሮማ ዘብጽሖም መንፈሳዊ ንግደት ኣስተብሂሎም ኣብ መቓብር ሃዋርያት ብጸሎት ዘሕልፎ ግዜ ምስተካ ቅዱስ ጴጥሮስን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ዘለኩም ምትእስሳር ከደልድል እዩ ዝብል ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ከም ወለንቴናታት ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን መጠን ጽባቐ ነቲ ዝኻበረ ድሌታት ዝቦወዲ ሰብ ናይ ምንቃሕ ሓይሊ ከም ዝውንን ኪናው ገዛ ርእስና ምምዕዳው ነፍስና ንነፃ ህያባት ኣምላኽ ከም ዝኸፍትን ብቐጥታ ንዝተመከርኩም ኢኻትኩም። በዚ መንፅር እዚ ነቶም ካብ ሉዊዝያና ዝመፁ ወለንቴናታት ተተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ኣብ ስራሕ ምሕላው ስነ ጥበብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ዝገብርዎ ለጋስ ምትሕብባር ብምምስጋን መደርኦም ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሩሰሊካነ ጳጳሳት ልምበል 14 ንመበል 100 ዓመት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኾ ብዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕሬት መልእኽቲ ምእመናን ንዝገብሮ ጸሎትን ደገፍና መስጊኖም ጸዋዕታኦም ኣብ ምሕብሓብን ኣብ ፔሩ ዝነበሮ ኣገልግሎት ተልእኾ ወንጌል ኣገልግሎቶም ንምቕጻልን ብኸመይ ከም ዝሓገዙ እውን ይዝክሩ። ሩሰሊካነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 18 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኾ ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ቅድሚ 100 ዓመት ሩሰሊካነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾ ክበዓልን ክጽለይን ካብ ዘቐመዎ ንዳሓር ንቤተ ክርስትያን ዘውሃቦ ብዙሕ ፍረታት ንእግዚኣብሔር ብምምስጋን ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርስተሊካነ ጳጳሳት ብምዝካር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ስብከትን ሰበኻን ብዛዕባ ዕማም ተልእኾ ወንጌል ንቕሓት ክዕምቑን ንወንጌላውነትን ጽዋዕታ ንልኡካን ወንጌልን ጸሎት ከተባብዑን ንኣገልግሎት ጳጳሳዊ ማሕበረሰብ ተልእኾ ክድግፉን ትጉሃት ከም ዝገበረ እንክዝክሩ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም እዚ ጻዕርታት እዚ ንናይ ገዛ ርእሱ ጸዋዕታ ንምቕራጽ ብኸመይ ከም ዝሓገዘ እውን እንከስተንትኑ። ንእስነተይ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሓስቦን ከለኹ እቲ ንጐይታ በዓል ግራት ዝቐረበ ጸሎት ኢየሱስ ከም ኣጐስጢኖሳዊ ልኡካነ ወንጌል ኮይነ ክስዕቦ ዝገበረለይ ጸዋዕታ ክሰምዐ ንልበይ ከመይ ከም ዘዳለዋ ብምስጢር ከም ዝሓገዘኒ ኣስተውዒለ እየ። ጸሎትን ኣበርክቶ ንምእመናን ኣብ ፔሩ ንዝነብሮ ዝነበረ ንዝነብሮ ኣገልግሎት ልኡካነ ወንጌልን ኣብ መላእ ዓለም ንዝነብሩ ማዕለያ ዘይብሎም ካልኦት ልኡካነ ወንጌልን ከም ዘቐጽሎ ወሲኾም ብምምልካት በዚ ምኽንያት እዚ ንኩሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾን ንዝደግፍ ኩሉ ልባዊ ምስጋናይ ክገልጽ እፈቱ ኢሎም። ሩሰሊካነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ናይ ሎሚ ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኾ ወንጌል ምልስ ቢሎም ንክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ሓድነት ቤተ ክርስትያን መሕብሓ ብኣገዳስነቱ ብፍላይ ድማ ብናይ ሓባር ተወፋይነት ናይ ወንጌል መልእኽቲ ድሕነት ንምዝርግሕ ኣድላይነቱ የጉልሑ። ብጥምቀት ኣቢሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣባል ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኸውንን ኣብ ዕዮ ምድሓን ኢየሱስ ኣብ ኣበርክቶ ፍሉይ ግደ ከም ዘለዎን ገሊፆም ጐይታና ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ክንተሓባበር ይጽዋዓና ንኹሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ናብ ሕብረት እምነት ብክርስቶስ ከነእትዎ መታነ ኢሎም። ቅዱስነቶም ነቲ 25 ጥሪ 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘቕረቦ ኩሉ ሰብ ከከም ጽዋዕታ ዝረኸቦ ህያባትን ኣበርክቶ ክገብር ዘቕረቦ ጸውዒት ኣሐዲሶም ኩላትና ኣብቲ ዓብ ተልእኾ ስብከተ ወንጌል ኣበርክቶ ንግበር። እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እዩ እንክብሉ ኣስተብሂሎም ጸሎትን ግብራዊ ደገፍን ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ከዓ ንዝደኸዩን ነቶም ኣዝዮም ዝተጸገሙን ናይ ፍቕሪ ወንጌል ኣምላኽ ንምብጻሕ ከም ዝሕግዝ ብምምልካት ሓደራ ሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾ ንቕድሚት ንምስጓምን ንቤተ ክርስትያን ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ተልእኾ ወንጌል ብለጋስነት ንምድጋፍን ዝገብርዎ ኩሉ ብምምስጋን መልእኽቶም ዛዚሞም። ሩሰሊካነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መበል 10 ዓመት ዝኽሪ ሕትመት ናይ ፍቕሪ ሓሲት ሃዋርያዊ ማዕዳን ዝፀውዕዎ ዕፁው ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ኣብ ዘስምዖም መደረ ተጋባእያን ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተል ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ኣብ መላ ዓለም ናይ ዝርከቡ ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ መናብርቲ ድሕሪ ሕትመት ሃዋርያዊ ማዕዳን ኣብያተ ክርስትያናቶም ዝተቐልቀለ ጉዳያት ከካፍሉ ኣተባቢዖም ሎሚ ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥሞም ሕቶታትን ጸገማትን ብትብዓት ክገጥሞ ይላበዉ። ሩሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብ ስድራ ቤት ዘማእከለ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣሞሪስ ሌቲትያ بزبل عرس زلقس وحرام معدان زخري أسراي عمت بيتا كريستيان أبايت صدرا أبزلوم زقات ممزل بدهوتاتن تنكافناتن كتصنيم كالكيدان مأنتي كتحدث أبمال العالم التركب بيتا كريستيان نزي حرام معدان سعيب زقات مقدات كتكافل أوانو بسحو ألو أنكبلو رسالي كان باباسات بالمنبر عصر تربحته بمقنات صخري عصر عامتتي حوريهم معدان در عصر تعامتنا يفقر حاسيت حوريهم معدان لومي مثل صدرابيت وانجل مقواج بزبل استنخما كرز صبوعوا ناي مبراق عبيتا كريستيان ناي ملا حقرات كوبا باباسات عبا منابرت نيخ كايد صبوعوا عبدو كوبا مقفتي ألت شو عتتكمتي عبز اسمعوا مادر قليصهم تصفى اقبربتي كاب عبيتا كريستيان تكون كابستفال عليه بحلا وكونتات التمتعوه بزوح زانتات نايزن عصرت عامتات أسبق أصحابارو كرتسك حزي خئل بحاقوسن تاسفان زتلالي نتزترف فتناتات تقامات بقعنا كنقاتمو زخئلنا إلوم ثم دابا كابلت سوحاتك سعلت عصرت ربعة تكمتي أبحاق رفاتي كان بولو الشرشان أقوب عداراش يكايد ألو ملو آخيباتات نايكو جل عيو نايز أولو تقزيان كان مدبات زتقال العودة آخيبا رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة بزعركم مساطق داسي اون زززازة ممخانو زينا فاتيكان يزخاخر رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة أب أقدا سنة صدراء بيت حدار بمتقوار قدمي أوزنا بارون بيتا كريستيان بكالاي قبع فاتيكان بزتمال كتما قدي كمزق أتصلو أستبحيلوم أبو قبع فاتيكان كبري حدار صدراء بيت أبو وشتي بيقو سنة توق أوام في السحان تصفان أبيلوم أب بيتا كريستيان أبزمناوي علمس أقمتو هوا تصدراء بيت نابتي أبزق زيان أزرلو أبيت بحلاوي كتباوي محبرون بوليتيكان حتوتات انكولاي أب مانغو هزبطات سلام نمرق قاتن أب زقبر عيون مأتاو فلوي عدل كم زهب أستبكيلوم نايزوم حطوتات أبن النحاد حدوم تقاتينا النت لوم زيادة رؤي كوينو اللو بيلوم إتا صدرا بيت مفتح كوينة أب تقتل اللوزالة وان نناي كبابياون علماون بحبر زحز أكرار باب بدلاي أدمساوي حونات أب كريستوس زمرح إتوم أب تأخي وازت أكبو أقدس حلا فنت كم اللهم رسالي كان باباسات أرديهم أبوشتي إزي بيتا كريستيان بقسنة وسكفتا نابس درابيت حدرن زخادات مقدي ناي فقر حسيت أقدس مدراخ يملكت انقبل قدسنة ماستنتينم كلهم اتم تقابع يانا بزحادف عصر تعمتات أبتن نايتي كبابي أبيتا كريستيانات بسنكي إزو سنة دستلع على زانتاتات زترخبة فرتات حطوتات ككافلو التبابيعهم نزع خباز صوع ناي عصر تتشع تمقابيت مر اختم توكيسهم بحق بيتا كريستيان بعلم عبيان مؤمنان بفلاي دما بأبايت الصدرة رايج أو مدرخ تكون اتخل البوتاتات كونتاتن اللو انكبلو أقوليهم ناي فقرة حسيت هاري معدن نزيس أو بعد حلف النتن بعتبكن وصله يعدمنا انقبلو أتني عام أبيت صدر بعلم أبتل خبيت كريستيان بترى أي أمن هو تمن يساتف بفقرا تأمن النتن حالتني قريتا بتمحر تنهز عنات بزعري أب متحلف أمنات أكالبون بأرجاويان تقلعتن كمؤون نمحبر سبب من حبرة سبب من زقلقلو بزح مجدتات بز كل مجدتات أبايت صدرة نوانجلي مسكرون أبهيوة نتال أخان بيتا كريستيان أبركتو يقابلو بمارحنات منفس قدوس نتزاكات ما أك عالبو محب كريستوس بزي عمتات زين بيتا كريستيانو انتاي كمهرا كمزانها بعمقات كان للي كحقزانا يخئل إيو انكبلو التحساسي بوم لومي منفسو نبيتا كريستيان نبي مرحا اللو نمستو عالعون كحقز إيو إلوم نزي بزملكات رسالي كان باباسات كم قواسوت متن اتوم زتا عقبو تباقناي اقزي عبهر مدبن حدارن صدران كم اون تساوعت نفقرن لوخاتن ناي مقواج حلافنت كم زلوام اسميرام ازمالت نسبات عبهي وطمسن ناي جن كا مسمع مالت مخانو عبريهم تباب حزب اقزي عبهر بناي حبر امنتنا ايو ازبات حنا ازدما بس اقامات بس اموا حنساب اون بقلتي ودك أتزدل ليكونا تتحوي سنقلن أبايت صدرة يبره انكبلو أتني عام كاب أبايت صدرة بزحكن مهار نخ إلا إنا يبلو ቀጺሎም ርሰሊካነ ጳጳሳት ብትብዓት ክግጠሙ ዝግብኦም ስለዓሉ ብዙሓት ሕቶታት ከም ኣብ መንጎ ፆታ ወርከብን ቅርበትን ዝነብርሉ ኣገባባትን ክርስትያናዊ ረአይ ሓዳርን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ርሕቀት ኣስተንቲኖም መንእሰያት ንፍቕርን ተኣማንነትን ዋንነትን ሃረርታኦም يغتصلوا إياه مصنع الزجن بزحات كم زعينة رأي فقري أبهي ودغزع رأسهم كما يكغررات كم زخئل نمحو قاف ويدما نايملو عدم توفاينة نتيز من نايوه نمبزح كدما كونات مخانو نمأمان يسقامو انكبلو قدسنة مغاليسهم كتباوي زي وحسنة سدت عمد ستسموه كالعينة سمعتاوي تأفافنة اون سبات سقبرو من رجعتاتن نمسعيهم كحسبو زخئلو تاقلوتاتن يقال الرز مس زيت أساسيرو سبعت بحكي أب تحتي زي بحلاو لو تتنتا يدليو اللو حقو صومن تصفع ومن حزنو من جنك أتومن انتا يقل تسألنا ويكو أنكو سنتنا لمدتاتنا أبي إيو مقدي أب مخفات زعوات أبي كلب سبعت كتنكف وي تسبق إن مقبار زقبرو تسعري كحقز زي كالزو بلو حتو تات يقرب رسالي كان باباسات نهوة تزبطات المسك زي عبيهرن مس بيتا كريستيانن زلوهم ركبن بسنوع زغررز بمخانو كانت اقرالو زقبعنا اقدا سبعتا تنك افنت مخانو عمل كيتوم تمكرو تنك افنت هيوات دحر داقيم مستي تسفاس تقبرلو ابزي ساما معلو اوان نحت حدنا تقراري بنا كنت نحن خلينا زبل حتو يقربلنا ولاون بدارتن كوسلن رؤي ودكاتن ابزتلاليلو كنتات نسرح تسقا كنلاليو نخلينا زبل حتو يالع الانكبلو قدسنتهم اسميرهم تنك افنات اب سبعو كنتاتنا اب هيوات بيتا كريستيانن لمدس لزخونة ابايت تصدرا نخلو قلنقرات كمهرا كمزخيلة اقليهم فقد املاخ نمفتسام تسقا يقريتان حدس جماري يدليان نا ايو تعمان النت نبعلو كتقبلو زرلوو تسقان كاسبق الزحداس مقدي مخانون نمهار مبزحتيو زياد ما بفتنا ابيلنا مس ازي بزتعصاصر بيتا كريستيان حد حدنا مسانيتي كنكاوون كتحقزانا كتستنتنالو كمزلوا دما كالي تخطال حتوتات اقريبهم مباركس سبات بلقا كميز بلت بيتا كريستيان ايا تقات امام ازيوم ابتنك افنت ابزلولو اوان محبر سباتنا قنا بوتان حلافنتن هياباتن كمزلوا منخفالتو يحقزوم ديو اتي ان اووجو حقي بتعقستن اربتن محراتن قاساو هلاوينا كغات مام يخيل ديو كمي جيرنا ملقات تمهرت وانجيل بزعبع سطرابيت كان بسر الله منخيل زبل توساخ حتوتات اوان يقربو رسالي كان باباسات نتوم تساعتفتي نخمزي امزع مسول حتوتات ملو رزنات كهبو منفس كردوس بدهو كخونام ابزخ الكونتات اوان كي ترفا كزاربو مكفاقر صويعام منتي اتي مدحنا وزعقا كريستوس لومي نعبايت تصدراب بفلاي ابدخام من تسعوارنا تومن أب تسفع أمن تسفع مقرات أمن أب حرر تحدنا تنترقم مدلاين كما يروح بصحام يخيل إيو بزي أقبا بزي بيتا كريستيان وانجل كتقو جلو زتحدث مقدتات كتركب كم اتقل كدسنا توم أسميرام نما ميا ملا بيتا كريستيان هي بكخوون زخيل بزحنا تكونتات أون أستبهي لهم أبزن معلتا تسيعتن مميان مستر كعقب لمحاتي توم نحد عدنا مس مع نسمعو أبوشتنا كدمت مفقاد المنفس كدو زدرخ من العقال تقرات مقبار أباكر محدث تحطوطات زدلينا قصو فترة كبرابر يخيل إي قويتا نحد حدنا ناي مسمعنا تسنات أبا منغو هزبون زقابرو صراح أفلتونا يمحب تباب كومو أون نابز مرحانا كنسعب تبعاتي يهابنا ما انت نفس وكف معالتي وانجيل كاب كزي ناب كزي أبا ملع على منزر كبا أباي تصدرع زيادة ملوء بملوء بالسرات كقوون انكبلوك لسنتهم مدارة ام زازي مام
1: كبراتن كبرانن سماعتنا ازي زينا فاتيكان ايو اب كتما جنيفا قوامت عزاب كدست منبر ابو الدب حبرات هاقرات بصولي كباباسات ايتوري باليستليرو اب تي بتكال مقبن حرشان ودب حبرات هاقراتن قوامت الاخون بمتحببار اب التودب اخيبا اب زكافل ومدره اب سرعات حرشان مقبن سبز سرحو استوعلوت اب اقل قلوت كوعلن تداخوينو نسب او كبرن معبالن اقداس النت كمزلوو كرقاقصو بتر تلابيوم سبز سرحو استو علوت نتميت عالم نمفتاح اب سرعات حرشان متقام حيال مسارحي كخوون يخيليو انتخونا قن ندك سبات زماء كلا كخوون كمزر لووخا اتوم اب جنيفا زركبو قوامت عذاب كدست منبر بصولي كباباسات ايتوري بالستريرو بعلت حموشتا تكم تخلتا شحن عسران شدشتن اب زغرب ومدر تلابيوم ابزي تكنولوجي نعمر هيوات دك سبات ابزن ناو حالو زلو عالم لخاو درجة زرقحن معبال حدش دوباتن زخفتلو موائل بمليونات سغوصارو سبات بتميت كموتو مفقاد حباراوي فشلتن سنمقباراو جيغان تاريخاو وردتن يو كبلو اب مخفت مدره نايتي دك سب ماكل سبز سرحو استو علوتن نسرعات حرشان مقبن بسنمقبار نمكياد ابزر استو قبائي قليصوم تا اخيبا بعلت حموشتا تكمتي اب كتما جنيفا تخايدو بتكال مقبن حرشان ودب حبورات هاقراتن قوامتا لخو قدست منبر اب ودب حبورات هاقراتن التودب خايوز نبره بصولي كباب باسات بالستريرو نتزلو مسارحيتات حدستن زتانتون بتي كم تاريخ ودسبت انتاو زخونا قديتا تدريخناينا ان قبلو زلنا زدما نزت اميو نمعنقالي يبلو عبزت عرزي سبز سرحو استو علوت امن قطوم بقبو زمقابون مقبن ناهيوات نترانا قرات زي باللو من سبات زلو قاق نمعزاو حدش عقات عميتات كخفت يخيليو انتخونا قن نزقاق زوين كسفحو يخيليو الزمر رجعانات نايو نماشنات دما كووها باي قبائن تميت بسبع ويخون بسبع سرحو بالحات تراي زي كونس بحلنان حالا فنت بزي سمعون اب مود داتاو خاء بسبع وقراص انتن تقبارنيو كبك عزخي الكبلوين عملكتو اتوم قوامت عذاب كدست منبر اب مخفت مدرعوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة اب ورحت كم تيخل تشهن عسران حموشتن نابقان دبيت صحفات تكال مقبن حرشان ودب حبرات هاقرات اب زقبر ومبصح اب ملا عالم شدشت ميتن سبعا سلستن مليون سبات كي تعنقلو خمز دكسون كالوت كلتنت بسلستة بليون كا اخولان مقاقبا كرخبو كم زي كلون بشاقلو تذكيروم وسيخوم كا ازا احازات ازي كم احازاو تصابتصاب ترايكو السد اي كيلني يو كبلو كم زو تلابو غليزوم لكابا باسات بالستريرو اسعيبوم اب موائل كلتوف تكنولوجيا ومعبالي ازوم حدست ديجيتالا ومسارحيتات انتلا يساب زو سرحو استو علوت نناشتو حارستوت ببزوح من قدتات كتاقمو كم زو خيلو اقوليحوم ازو تكنولوجي ازي فريام النتن تتصاوار النتن كتصال النتن نايم قيار تخيلو كقربي خيليو يخون امبر نتر اسالي كان باباسات ليون زو صحافوو قروم سبعو النت زر استو عواد ملختوم بمتقاس تكنولوجي قلل تينا اي كونن كم اوون ندقفن زرقاحين اتقاقما سبز سرحو استو علوت ابسرعات حرشان مقبن نتا املاخ زهابنا كبر نفس وكف ودسب ما اكل زقبرن نسبعو معبالي كم مسرتاو علاما غيرو كعينا اللوو بمبال اقلحو نزت الاخوزن مفتسام اهقوراو محبر سبن اقدستي تساتفتن نسبز سرحو استو علوت بسنا مقباراو منقدي نايم محدارن فتحين من رقاقاسن كابزي قبو اتقاقما نمرحاقن بقوع نايم قوتسار مسارحيتات نايم قام حلافنت اللوون بلو اب معزو مدر اوم بصولي كباباسات بالستليرو بيتا خرستيان نتسبز سرحو استو علوت زمصو بدهوتات تكنيكاو مفتحي خمزي بلا بتر تزاربو يخون امبر بزعبا ما اكلاي نتسبعو اكال حدا طباب بمقراب نتي اب قدمينا زلو سنمقباراون تكنولوجياون هلخلاخات نمبداح حدا اقدا سبسولا كتقرب تخيليا كبلو مسكرو الزبسولا زي زملكتو حق انيا سمين اب كلو مداي هيوتنا ينفس وكف ودسب باملاخ زو توهبو تفتر او كبرو معقابن متببع عن يوبلو ندق سبات زماكله زته بوليسيتاتن بزعبا متاو سبز سرحو استو علوتن نمهزو انقفات ايكونن كبلو دما اغلحو بانصارو قاداس مهزو بحق ندق سبات اباغلغلوت نخو علن نسبعو اكال زبق علاماتات نخسعبن زخليون بلو حدا حرستاي اب حدا صبصباو مزغب تراي انت تقميطو ويكا محبرسب حرستوت كم قمراو صبصاب تراي انت تقوصيروم بحق ممحياش انت تغيرو كنحتتالنا بمبال نتي ديجيتالاو تكنولوجي بخمين حباراو ربحا كم زغلغل نحفشاو معباله بخمي كم زتبابعن زغلص زانتاتات بمكفال مدرؤوم زازمو بصولي كباباسات بالستريرو اتناي مود داتا فتنا بلحات زلو تكنولوجي حايلو كساب كندي كم زرغح زي كونس نود سبن نحباراو ربحان كساب كندي بتأماننت كم زغلغليو زمزن كبلو دما دمدمو اتزبل صعوتو فرا معباله ناب نفس وكف صدرا بيتن محبر سبن مسبصحن ولا حدا سبكوا تميو ابزيد قسلو وان مسبصحنانيو بلو ካቶሊካውያን ተቋማትን መራህተን አብቲ አብ ከተማ ሮማ ዝካየድ ዘሎ በጳጳሳው ተቋም ስነ ህይወት ዝተደገፈ ጉባኤ ይሳተፉለው። እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያነቶ ማእምራዊ ጸገማት ዘለዎም ሰባት እትህቦ አገልግሎት ንምድልዳልን ንጽልእን አድልዎን ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ጳጳሳትን አገልግልቲ ሃዋርያዊ ጉስነትን ሰብ ሞያ ኣእምሮዊ ጥዕናን ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣእምሮዊ ሕማም ተመክሮ ዘለዎም ሰባትን ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 10 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝፍውስ ህላወ ጻውዒት ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣገልግሎት ኣእምሮዊ ጥዕና ብዝብል ኣርእስቲ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። እዚ ኣኼባ እዚ ምስቲ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ኣእምሮዊ ጥዕናን ምስቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዘካፈልዎ ሓሳብ ጸሎትን ዝሰማማዕ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ኣእምሮዊ ጥዕና ክምስረት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኣእምሮዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ዝወርድ ጽልን ኣድልዎን ክስገር ዝሓትት እዩ። እቲ ኣኼባ ብኣህጉራዊ ማሕበር ካቶሊካውያን ኣገልግልቲ ኣእምሮዊ ጥዕና ምስ ዓለምለኻዊ ተቋም ዶን ሉዊጂ ዲሊግሮን ከምኡ እውን ምስ ዓለምለኻዊ መርበብ ጸሎት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ደገፍ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህይወት ዝካየድ ዘሎ እዩ። እቶም ተሳተፍቲ ናይ ዚ ኣኼባ ዝኾኑ ጳጳሳት ኣገልግልቲ ሃዋርያዊ ጉስነትን ሊቃውንትን ከምኡ እውን ብዛዕባ ሕማም ኣእምሮ ተመክሮ ዘለዎም ሰባትን ዘሳትፍ ድማ ክኸውን እዩ። እቲ መደብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ኣብ ኮምፕሌሶ ደል ጀዙ በሰላ ተቕባል ከምኡ እውን ውሕስነት ዘለዎ ስፍራ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ኣለይቲ ሕሙማት ድልድላትን ውሕደትን ኣብ ዝብል ኣርስቲ ብዝካየድ ዘተ ክኽፈትን ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኢየሱስ መስዋእቲ ቅዳሴ ካዕርጉን እዮም። ንጽቢሒቱ ቀዳም ተሳተፍቲ ብዛዕባ ተበግሶታት ኣእምራዊ ጥዕና ንምፍላጥን ኩነታት መንእሰያት ኢጣልያ ንምምርማርን ከምኡ እውን ናይ ኣለይቲ ሕሙማትን ሕሙማንን ምስክርነት ንምስማዕ ናብ ማእከል ዶን ሉዊጂ ዲሊግሮ ክበጽሑ እዮም። ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝካየድ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ኣገልግሎት ኣእምራዊ ጥዕና ዘለዎም ራእይ ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዘተኮረ መደብ ክኸውን እዩ። ካብ ዩክሬይን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ህንዲ፣ ኢትዮጵያን ሃይትን ዝመጹ ጳጳሳት ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣገልግሎት ኣእምራዊ ጥዕና ዘለዎም ተመክሮታት ከዓ ከካፍሉ እዮም። እቲ ኣኼባ ብዛዕባ መሰረታዊ ናይ ኣእምሮ ጥዕና መሃይምነትን ስነ ኣእምሮዊ ቀዳማይ ረድኤትን ዝገልጽ ክልተ ሓደስቲ ናይ ቪድዮ ስልጠናታት ከቕርብ እዩ። እቶም ኣዳለውቲ ድማ ንሰብኻታትን ቁምስናታትን ከምኡውን ብዛዕባኡ ንዝግደሱ ውድባት መራኸቢ ብዙሓንን ብነፃ ከካፍልዎም እዮም። በዚ ከምዚ ድማ እቲ ኣኼባ ኣብቲ ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሉርድ ብዝካየድ ጸሎተ መቝጸርያ ክዛዘም እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብናይ ፅባሕ መደፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: መራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት ምልክ ቋንቋ ትግሪና ሰላምተና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 8 ጥቅምቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ብበዓልቲ ቤቶም ናይ ሃገሮም መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ዝተሰነዩ ናይ ሃገረ ሰራልዮን ርእሰ ብሄር ኩልዮስ ማዳ ቢዮን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሲድኒ ሊቀ ጳጳሳት ኤንቶኒ ኮሊን ፊሸርን ናይ ታድላ ኣብ ኣውስትራልያ ስዩም ጳጳስ ሪቻርድ ጀምስ ኡምበርስ ናይ ማሕበረሰብ ውፍ ህወትን ማሕበረሰብ ሓዋርያዊ ህወትን ጉዳይ ዝዓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ እናቲ ሲሞና ብራምቢላን ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስቲ መንበር ፀሓፊት እናቲ ቲትያና መርሌትን ኣብ ኢጣልያ ናይ ሬጆ ካላብሪያን ቦቫን ሊቀ ጳጳሳት ፎርቱናቶ ሞሮኔ ናይ ሰበካ ሮማ ምክትልን ናይ ካምፒሊ ስዩም ጳጳስ ሬናቶ ተራንቴሊ ባካሪ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ድሕሪ ቀትሪ ንናይ ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበብ ናይ ትምህርቲ ዘመን መኽፈት መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 8 ጥቅምቲ መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ኣብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ተቐቢሎም ዘስምዖም መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ንመበል 100 ዓመት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልትታት እኾ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ብምኽንያት ዝኽሪ 10 ዓመት ሃርያም ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያም ምዕዳን ሎሚ ምስ ኣባ ተስድራ ወንጌል መእዋጅ ብዝብል ኣርእስቲ ንክማክር ዝፀውዕዎ ናይ ምብራቕ ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ናይ መላ ሃገራት ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ መናብርትን ዘሳተፈ ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ዘስምዖም መደረ ካቶሊካውያን ተቋማት ኣብ ኣኼባ ኣገልግሎት ኣእምራዊ ጥዕና ከም ዝሳተፋን ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ስብሰርሖ ኣስተውዕሎ ኣማኪሎም ዘስምዖም መደረ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምፅናሐኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካብይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታናይ ብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ደሞ መደብ ፈነወና ዘሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ናይ ቤተ መዘክር ቫቲካን ስነ ጥበብ ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ንምዕቃብ ንዝገብሮ ለጋስ ምትሕብባር ኣመስጊኖም ንፅባቐ ገዛ ርእሶም ክኸፍትን ካልኦት ንፅባቐ ክፉታት ክኾኑ ዝሕግዙ መገድታት ከስተንትኑ ኣተባቢዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀመንበር 14 ዕለት 7 ጥቅምቲ ኣብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ቅድሚ ዝለገሶ ንዕለት ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ኣብዚ ብእደ ጥበብ ዝተዓብለለ ዘመን ብዙሕ ግዜ ብቕዓትን መኽሰብን ቀዳምነት ዝወሃበሉ ዘመን ናይ ኣስተንትኖ መንፈስ ከነማዕብልን ንፅባቐ ግዜን ቦታን ኣብ ምፍቃድ ክንቅፅል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ናይ ኣስተንትኖ መንፈስ ንደቂ ሰባት ብፍሉይ ድማ ንመንእሰያት ስነ ጥበብ ዕምቀት ናይ ሰብኣዊ መንፈስ ንምንቕቓሕን ንምግላፅን ዓቕምን ንመለኮታዊ ክፉትነትና ንምርግጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ውህበት ገዛእ ርእስናን ሓቂና ስምራት ኣገዳሲ ምዃኑ ንምግንዛብ ኣዝዩ ክሕግዞም እዩ ኢሎም። ኣስተንትኖ ምስቲ ፅባቐ ዝኾነ ኣምላኽ ንምርኻብ ዝረኸብካዮ ዘደንቕ ኣጋጣሚ ኣተሓሒዙ ነቶም ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ንዚ ፅባቐ ዝርእስኹም ክትከፍቱ ንካልኦት እውን ከምኡ ንክትገብሩ እትሕግዝሉ መገድታት ክትሓስብሉን እተባብዐ ብልክዕ ፍቕሪ ስነ ጥበብን ፅባቐን ከምኡእውን ንመፃእ ወለዶታት ናይ ምዕቃብ ድሌት ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እቶም ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን ናብ ሮማ ዘብፅሖም መንፈሳዊ ንግደት ኣስተብሂሎም ኣብ መቓብር ሃዋርያት ብፀሎት ዘሕልፎ ግዜ ምስተካ ቅዱስ ጴጥሮስን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ዘለኩም ምትእስሳር ከደልድል እዩ ዝብል ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ከም ወለንቴናታት ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ቫቲካን መጠን ፅባቐ ነቲ ዝኻበረ ድሌታት ልቦወዲ ሰብ ናይ ምንቃሕ ሓይሊ ከም ዝውንን ኪናው ገዛ ርእስና ምምዕዳው ነፍስና ንነፃ ህያባት ኣምላኽ ከም ዝኸፍትን ብቐጥታ ንዝተመከርኩም ኢኻትኩም። በዚ መንፅር እዚ ነቶም ካብ ሉዊዝያና ዝመፁ ወለንቴናታት ተኸናኸንቲ ስነ ጥበብ ኣብ ስራሕ ምሕላው ስነ ጥበብ ቤተ መዘክር ቫቲካን ዝገብርዎ ለጋስ ምትሕብባር ብምምስጋን መደርኦም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ንሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ንመበል 100 ዓመት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኮ ኸብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕሬት መልእኽቲ ምእመናን ንዝገብሮ ጸሎትን ደገፍና መስጊኖም ጸዋዕታኦም ኣብ ምሕብሓብን ኣብ ፔሩ ዝነበሮ ኣገልግሎት ተልእኮ ወንጌል ኣገልግሎቶም ንመቕጻልን ብኸመይ ከም ዝሓገዙ እውን ይዝክሩ። ርሳሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ዕለት 18 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኾ ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ቅድሚ 100 ዓመት ርሳሊካነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾ ክበዓልን ክጽለይን ካብ ዘቐመዎ ንዳሓር ንቤተ ክርስትያን ዘውሃቦ ብዙሕ ፍረታት ነግዚ ኣብሔር ብምምስጋን ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርስተሊቃነ ጳጳሳት ብምዝካር ኣብ ነፍሶ ከፍ ሃገረ ስብከትን ሰበኻን ብዛዕባ ዕማም ተልእኾ ወንጌል ንቕሓት ክዕምቑን ንወንጌላውነትን ጽዋዕተ ንልኡካን ወንጌልን ጸሎት ከተባብዑን ንኣገልግሎት ጳጳሳዊ ማሕበረሰብ ተልእኾ ክድግፉን ትጉሃት ከም ዝገበረ እንክዝክሩ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም እዚ ጻዕርታት እዚ ንናይ ገዛ ርእሱ ጸዋዕተ ንምቕራጽ ብኸመይ ከም ዝሓገዘ እውን እንከስተንትኑ። ንእስነተይ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሓስቦን ከለኹ እቲ ንጐይታ በዓል ግራት ዝቐረበ ጸሎት ኢየሱስ ከም ኣጐስጢኖሳዊ ልኡካነ ወንጌል ኮይነ ክስዕቦ ዝገበረለይ ጸዋዕታ ክሰምዐ ንልበይ ከመይ ከም ዘዳለዋ ብምስጢር ከም ዝሓገዘኒ ኣስተውዒለ እየ። ጸሎትን ኣበርክቶን ምእመናን ኣብ ፔሩ ንዝነብርዎ ኣገልግሎት ልኡካነ ወንጌልን ኣብ መላእ ዓለም ንዝነብሩ ማዕለያ ዘይብሎም ካልኦት ልኡካነ ወንጌልን ከም ዘቐጽሎ ወሲኾም ብምምልካት በዚ ምኽንያት ዝንዅሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾን ንዝደግፍ ኩሉ ልባዊ ምስጋናይ ክገልጽ እፈቱ ኢሎም። ርሳሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ናብ ናይ ሎሚ ዓለም ሓቆፍ ሰንበት መዓልቲ ተልእኾ ወንጌል ምልስ ቢሎም ንክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ሓድነት ቤተ ክርስትያን መሕብሓ ብኣገዳስነቱ ብፍላይ ድማ ብናይ ሓባር ተወፋይነት ናይ ወንጌል መልእኽቲ ድሕነት ንምዝርግሕ ኣድላይነቱ የጉልሑ። ብጥምቀት ኣቢሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣባል ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኸውንን ኣብ ዕዮ መድሓን ኢየሱስ ኣብ ኣበርክቶ ፍሉይ ግደ ከም ዘለዎን ገሊፆም ጐይታና ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ክንተሓባበር ይጽዋዓና ንዅሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ናብ ሕብረት እምነት ብክርስቶስ ከነእትዎ መታነ ኢሎም። ቅዱስነቶም ነቲ 25 ጥሪ 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘቕረቦ ኩሉ ሰብ ከከም ጽዋዕታ ዝረኸቦ ህያባትን ኣበርክቶ ክገብር ዘቕረቦ ጸውዒት ኣሐዲሶም ኩላትና ኣብቲ ዓብ ተልእኾ ስብከተ ወንጌል ኣበርክቶ ንግበር። እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እዩ እንክብሉ ኣስተብሂሎም ጸሎትን ግብራዊ ደገፍን ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ከዓ ንዝደኸዩን ነቶም ኣዝዮም ዝተጸገሙን ናይ ፍቕሪ ወንጌል ኣምላኽ ንምብጻሕ ከም ዝሕግዝ ብምምልካት ሓደራ ሰንበት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተልእኾ ንቕድሚት ንምስጓምን ንቤተ ክርስትያን ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ተልእኾ ወንጌል ብለጋስነት ንምድጋፍን ዝገብርዎ ኩሉ ብምምስጋን መልእኽቶም ዛዚሞም። ሩሳሊካነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መበል 10 ዓመት ዝኽሪ ሕትመት ናይ ፍቕሪ ሓሲት ሃዋርያዊ ማዕዳን ዝፀውዕዎ ዕፁው ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ኣብ ዘስምዖም መደረ ተጋባእያን ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ቤተ ክርስትያን መራሕትን ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ መናብርቲ ድሕሪ ሕትመት ሃዋርያዊ ማዕዳን ኣብ ቤተ ክርስትያናቶም ዝተቐልቀለ ጉዳያት ከካፍሉ ኣተባቢዖም ሎሚ ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥሞም ሕቶታትን ጸገማትን ብጥብዓት ክገጥሞ ይላበዉ። رساليكان باباسات فرانشيسكو بزعبا فقري اب صدرا بيت الزمع اكل ناي فقرا حاسيت اموريس ليتيتسيا بزبل عرس زلقسوا حوريا معدان زخري اسراي عمت بيتا كريستيان ابايت صدرا ابزلوم زقات ممزل بدهوتاتن تنقافناتن كتسنيم قال كيدان مأنتي كتحدس ابمال عالم اتركب بيتا كريستيان نزي حوريا معدان سعبو زقات مقودات كتكافل اوانو بسحو قالو انكبلو رساليكان باباسات من بل عصر تربحته بمقنات صخري عصر عامتتي حوري معدان در عصر تعامتنا يفقر حاسيت حوري معدان لومي مس صدرا بيت وانجيل مأواج بزبل استنخما كرس وحوا ناي مبراق عبيتا كريستيان ناي ملا حقرات كوبا باباساتن عبا منابرت ناخ كايرس وحوا عودو كوبا مقفتي التي شعة تكمتي عبز اسمعوا مادرا قليصهم تصفى اقابر بتي كاب عبيتا كريستياناتكم كابزت فلالي بحلاو كنتات التمتقوة بزوح زانتات نايزن عصرت عامتات أسبقس حبارو كرتسك حزي خئل بحاقوسن تسفان زتلالي نتزترف فتناتات تقامات بغرعنا كنغاتمو زخئلنا إلوم ثم دابا كابلت شوعتك سعلت عصرت ربعة تقمتي أبحاق رفاتي كان بولو الشرشان قوبة عداراش يكايد ألو ملو آخيباتات نايكو جل عيو نايز أولوت جزيان كان مدبات زتقال العودة أخيبا رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعة بزعلكو مساطق داسي اون زززازة ممخانو زينا فاتيكان يزخاخر رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعة أب أقدا سنة صدراء بيتن حدارن بمتوكوار قدمي أوزنا برون بيتا كريستيان بكالاي قبع فاتيكان بزتمال كتما قدي كمزق أتصلو أستبخيلوم أبو قبع فاتيكان كبري حدارن صدراء بيتن أبو وشتي بغوص النتاو قوام في السحان تصفان أبيلوم أب بيتا كريستيان أبزمناوي على مس أقمتو هوا تصدراء بيت نابتي أبزق زيان أزرلو أبيت بحلاوي كتباوي محبراون بوليتيكان حتوتات انكولاي أب مانغو هزبطات سلام نمرققاتن أب زقبر عيون مقتاو فلوي عدل كم زهب أستبخيلوم نايزوم حتوتات أب ننحاد حدوم تقعتينا النت لوم زيادارو يكوينو اللو بيلوم اتا صدرا بيت مفتح كوينة أب تقتل اللوزالة اوان نناي كبابياون علماون بحبر زحز أكرار باب بدلاي أدمساوي حونات أب كريستوس زمرح اتوم أب تأخي بازت أكبو أقدس حلا فنت كمز اللهم رسالي كان باباسات أرديهم أبوشتي إزي بيتا كريستيان بقسنة وسكفتا نابس درابيتن حدرن زخادتو مقدي ناي فقر حسيت أقدس مدراخ يملكت انقبلو قدسنة ماستنتينم كلهم اتم تقابع يانا بزحادف عصر تعمتات أبتن نايتي كبابي أبيتا كريستيانات بسنكي إزو سند استلع على زانتاتاتن استرغب فرتاتن حطوتاتن ككافلو التبابيعهم نزق خباز تصوع ناي عصرت تشعة مقابيت مر أختم توكيسهم بحق بيتا كريستيان بعلم عبيان مؤمنان بفلاي دما بأبايت الصدرة ترايج أو مدرق تكون التخيل البوتاتاتن كونتاتن اللو انكبلو أقليهم ناي فقرة حدسي تاوري معدان نزيس أو بعدان حالة فنتن بعتو بكن وصلو يعدمنا انكبلو أتني عام أبايت صدرة بعلم أبتالغو بيتا كريستيان بترا أيو من هو تمن يساتفو بفقرن تأمان النتن حالتن يقريتان بتمحرتن هز آنات بزعري أبمت حللاف أمنات أكالبون بأرقاويان تقالاعتن كومؤون نمحبر السبب من حبرة السبب من زقلقلو بزوح مقدتات بزقل مقدتات أبايت صدرة نوانجلي مسكرون أبهيواتن تلقون بيتا كريستيان أبركتو يقابلو بمارحنات منفسك الدوس نتزاقات ما أكالب ومحب كريستوس بزي عمتات زين بيتا كريستيانو انتاي كمهرا كمزانها بعمقات كان للي كحقزانا يخئل إيو انكبلو التحساسيبهم لومي منفسو نبيتا كريستيان نبي مرحا اللو نمستو عالقون كحقز إيو إلوم نزي بزملكات رسالي كان باباسات كما قواسو تمتان اتوم زتعقبو تباقناي اقزي عبهر مدبن حدارن صدران كما اون تساوعي تنفقرن لوخاتن ناي مقواج حلافنت كما زلوهم اسميرهم ازمالت نسبات ابهيواتو مسناي قن كاا مسمع مالت مخانو ابريهم تباب هزبا اقزي عبهر بناي حبر امنتنا ايو ازباس حانا ازدما بس اقامات بسموها حانساب اون بقلتي ودقات زتلالي كونتا تحويسو نقلن أباي تصدرا يبره انقبلو عصني عام كاب أباي تصدرا بزوحكن مهار نقل إنا يبلو كاتسيلوم رسالي كان باباسات بتبعاتك قدام زقبوهم سلعالو بزوحات حتوتات كم أبي مونغو سقطاور كبن كرباتن زنبرولو أقباباتن كريستيانو رأي حدارن نعبي زخايد زلو رحكات أستنتينوم من إساعات نفقرن تعماننتن واننتن حرر تعام يغتسلو إيا مصنعي زقن بزوحات كم زعين ترع أي فقري أبهيوات قزع رئيسهم كميك غررات كم زخيل نمحوقا فويد ما نايملو عدم توفاينات نتيز من نايوو نمبزح كدما كونات مخانو نمأمان يسقامو انكبلو قدسنة مغاليسهم كتباوي زي وحسنة سدات عمت ستسموا كالعينات سمعتاوي تأفافنات اون سبات سقبرو مرجاتاتن نمسايهم كحسبو زخيلو تاقلوتاتن يق الرز مسزيت أساسيرو سبعة بحكي أب تحتي زي بحلاو لو تتنتا يدليو اللو حقصو من تصفع ومن حزنو من جنك أتومن انتا يقل تسألنا ويكو أنقو قصنتنا لمدتاتنا أبي إيو مقدي أب مخفات زعوات أبي كلب سبعة كتنكف وي تسبق إن مقبار زقبرو تسعري كحقز زي كالزبلو حتو تات يقربو رسالي كان باباسات نهوة تزبطات المسكزي عبيهرن مسبيتا كريستيانن زلو ومركبن بسنوع زغررز بمخانو كانتا قرولو زغبعنا اقدا سبعتا تنك افنت مخانو عمل كيتوم تمكرو تنك افنت هيوات دحر داقيم مستي تسفاس تقبرلو ابزي ساما معلو اوان نحات حدنا تقراري بنا كنت نحن خلينا زبل حتو يقربلنا ولاون بدارتن قسلن رؤي ودكاتن ابزدالالي لكونتات نسرح تقاكنا لليو نخلينا زبل حتى يلعل انكبلو قدسنتهم اسميرهم تنك افنات اب سبعو كنتاتنا اب هيوات بيتا كريستيانن لمدس لزخونا اباي تصدرا نخلو قل نقرات كمهرا كمزخيلا اقليهم فقد املاخ نمفتسام تقا يقريتان حدس جماري يدليانا ايو تعمان النت نبعلو كتقبلو زرلوو تقان كاسبق الزحداس مقدي مخانون نمهار مبزحت يوزياد ما بفتنا ابيلنا مس ازي بزتا اساسر بيتا كريستيان حد حدنا مسانيتي كون كتحقزنا كتستنتنا لو كم زلوا دما كالي تخطل حتوتات أقريبهم مبا أركس سبات بلك كما يزبلت بيتا كريستيان إيا تقات أمام أزيوم أبتنك أفنت أبزلو لؤوان محبر سباتنا قنا بوتان حلافنتن هياباتن كم زلوا ومنخفلتو يحقزهم ديو اتي إن أوجو حقي بتعقستن كربتن محراتن قاساوه اللاوينا كغات موم يخل ديو كمي جيرنا ملعات تمهرت وانجيل بزعبا سطرابيت كان بسر الله منخل زبل توساخ حتوتات اون يقربو رسالي كان باباسات نتوم تساعتفتي نخمزي امزع مسول حتوتات ملو رزنات كهبو منفس كدوس بدها كخونام ابزخ الكونتات اون كيترفة كزاربو مكفاقر صويعام منتي اتي مدحنا وزعقا كريستوس لومي نعباي تصدراب بفلاي ابدخام من تسعوار النتومن أب تسفع أمن تسفع مقرات أمن أب حرر تحد النتم ترقم مدلاين كما يجيرو خبات صحوم يخل إيو بزي أقبا بزي بيتا كريستيان وانجل كدقو جلو زتحدس مقدتات كتركب كم اتقل كدس النتم أسميرام نما ميا ملا بيتا كريستيان هي بكخوون زخل بزحنات كونتات أون أستبهي لهم أبزن معلتة زيعتن مميان مستر كعقب دمحاتيتهم نحد حدنا مس سمع نسمع أبوشتنا كدمت مفقعد المنفس كدوز درخ من العقل تقرأت مقبار أباكر محدست حدثات زدلينا وصعو فترة كبرابر يخل إي قويتا نحد حدنا ناي مسمعنا تسنات أبمانقو هزبون زقابرو صرح أفلتو ناي محبة باب كومو أون نابز مرحانا كنس عبتب عاتي يهابنا منت نفس وكف معالتي وانجيل كابكزي نابكزي أبمدل على منزر كبا أباي تصدرع زيادة ملوء بملوء بالسرات كقوون انكبلوء لسنتهم مدارة أم زازي مام
1: كبرات انكبران انسماعتنا الزي زينا فاتيكان ايو ابكتما جنيفا قوامة عزابك الدستمنبر ابو الدبحورات هقرات بصولي كباباسات ايتوري باليستليرو ابتي بت